0: غارت لبعيد شما غارت لبعيد ما ظلي بس ذكرات شما طارت لبعيد ارجع واني الزم شما طارت لبعيد شما طارت لبعيد ما ظلي بس ذكرات
1: 100.7 لاوشتا لتزبوش.